0: ستيشن.
1: مستمعينا اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم العربي عالم الاسرة على اداة لينك 96.7 FM. ونرحب بالدكتورة هند صالحة. صح؟
2: صالح.
1: صالح. هند صالح طبعا عرفنا عنها من قبل ان شاء الله سنعرف عليها في ختام الحلقة باذن الله. فتحدثنا عن المنقار وبصراحة هناك البعض يقول كيف يعرف الواحد الإبر، لأنه تعرفي إنه الإبر يشتروها أحيانا أونلاين من مكان من أشخاص، كيف تعرفي إن هذا المنقار أصلي؟ لأنه في أحيان يكون مغشوش مثلا.
2: أوكي.
1: نعم.
2: Sorry. I hear something. You know. I can't hear something here. It's okay.
1: Yeah.
2: I hear background.
1: من تلفونك أو من تلفوني؟
2: من تلفونك ست.
1: من تلفوني أنا؟ أو من تلفوني أنت؟ لا أعرف. يمكن من تلفوني أو تلفونك؟
2: No, لا تلفوني.
1: أوكي.
2: أوكي.
1: Yeah. تفضلي.
2: حضرتك سألتي إنه كيف نعرف المنجارة الأصلي من المغشوش؟
1: نعم.
2: أوكي. طبعا اجين انا دائما اقول هو طبعا صعب جدا انه المراجعين يفرقون بين المنجارو الاصلي والمغشوش للاسف، لكن هناك فارق مهم انه اذا شفتوا اي شيء رخيص وطلبوه اونلاين فمعناه هذا مغشوش، يعني
1: في بعض نفس الباكيت نفس
2: نعم نعم، لكن المشكله انه هو يجي مغشوش. ليش؟ لانه الستورج يعني كشفوا، احنا نصح له باك ستريت، كشفوا عصابات تبيع المونجارو تجيبه تشحن المونجارو بدون ريفريجريشن، يعني بدون ما تكون في ثلاجات، مع العلم هو دواء لازم في ضوابط حتى يكون بارد لان هذا علاج، فهذا راح تفقد الاواصر مالته، راح تفقد فعاليته، الاكتيفيتي الانجريدينت كلها راح تفقد فعاليتها. ف باك ستريت الناس تشتري إذا رخيص، إذا تطلبون أونلاين أنا دائما أحذر أقولهم لا تطلبون أونلاين، لأنه الأونلاين يعني ما يعرفون حالتكم الصحية، ما يعرفون أنتم شنو مشاكلكم،
1: تأخذون من أماكن مبطوقة
2: مرخصة. نعم
1: ومرخصة.
2: وإذا كان رخيص جدا، يعني إذا كانت أسعار المنجارو رخيصة فمعناها هذا في مشكلة
1: في أن
2: نعم،
1: لأنه الآن طلع سعر واو.
2: نعم
1: بصراحة.
2: نعم
1: أي نعم. شفت إنه اتفاجأت إنه من 100 إلى 350.
2: أي نعم نعم، في عيادات يبيعوا 400، في عيادات
1: ننصحهم إنه ما يأخذوا البديل اللي شبيه منه إلا أساس إنه منقار ويكون مغشوش أو تقليد.
2: نعم of course. إذا في ناس مثلاً
1: إذا أخذوا أكيد يعني بتأثر عليهم، في تجيب لهم أمراض بدل ما تي
2: يعني ما بتجيب لهم أمراض، لكن الفعالية ما تمت راح تكون ممتازة.
1: يعني
2: نعم يعني of course، يعني ممكن فعاليتها يعني يكون هو not active، يعني مثلاً إحنا ليش نخاف من الأونلاين لا أو من الباك ستريت مثلاً يروحون يجيبون المنجارو من الصالون، هذه كارثة. يعني أنا شفت فيديو على البي بي سي إنه يبيعون المنجارو في الصالونات، يعني هذه كارثة، هذه جريمة
1: فعلا.
2: لأنه كيف يعني، وأنا شفت أحد الشخصيات في الصالون تبيع المنجارو لأحد الكاستمرز بدون يعني مش بارد، يعني تعطيه أز يعني روم تمبريتشر، مع إنه هو ميديكيشن، يعني حتى إحنا من ندزه للمراجع يجي في ثلاجة سمول فريج، يعني لأنه لازم يجي بارد حتى يحفظ في درجة حرارة باردة، يعني drop temperature. فلهذا أقول يعني الأسعار الرخيصة البديل إنه إذا شفت إنه البجت حق المراجع إنه الميزانية ضعيفة ممكن يعني يتحول إلى الأوزمبيك، لأن الأوزمبيك أرخص بكثير. نعم
1: يعني يجيب نفس النتيجة بس مش
2: نعم، ممكن أعراض شوية أسوأ يعني، لكن أيضا هو يساعد
1: يعني بالنسبة للأعراض لهذه، ما هي الأعراض اللي تختلف عن أعراض المنقار؟
2: هو هم الاثنيناتهم، هي هذه الأبار هي تأثر على مثلا على الشهية، تأثر إنه الأعراض الجانبية أنا أقولهم للبنات تخلي الشخص كثير تعبان، يعني أول يومين يعني إنه تعبان، في مرات بعض الناس feel sick يعني أو يعني يحسوا إنه مغثيان، آلام في العظام، تقلب المزاج، أيضا هذه تأثر، مثلا ممكن الشخص يكون مودي، يعني هذه أكثر الأعراض صراحة، يعني الشعور بالتعب كثير، أيضا كثير ناس يشعرون بالتعب، لكن هذه أعراض تخوف يعني يوم بعد يوم تخوف. نعم
1: طيب خلينا نتجه الآن إلى الجمال وتساقط الشعر.
2: أوكي.
1: لأن الكثير من يشتكي من تساقط شعره وشعره خفيف أو عنده هنا مثلا يعني فراغات في قدام من هنا ومن هنا أو فراغات في الوسط لمن يعمل شعره كذا. يعني كثير من النساء اللي تعاني من هذه الأشياء في أن تساقط الشعر وخاصة الفتاة الصغيرة. ما الأسباب الأكثر شيوعا منظور يعني طبيب تجميل غير جراحي في غير هذا الموضوع؟
2: أسباب تساقط الشعر كثيرة يعني طبعا في أسباب حسب عمر المراجع. يعني في بنات يعني في مقتبل عمرهم في العشرينات لهم أسباب
1: الشباب اللي كثير الآن يعانوا من التساقط
2: نعم
1: الشعر.
2: نعم
1: كبير في السن عرفنا يعني ممكن شعره يضعف كذا لأنه عند 50 خلاص بـ60 يبدأ الأسنان
2: نعم
1: العيون
2: نعم
1: الركاب
2: نعم
1: بس فتيات صغيرة في مثل الزور
2: كثير في هو طبعا الأسباب الداخلية هي مشاكل يعني فسيولوجية. أوكي معناه أنه مثلا الأعمار العشرينات يصرعتهم تساقط الشعر أغلبها بسبب استرس بسبب الشد العصبي لأنه من يعني حالات النفسية لأنه الشد العصبي هو يرفع لنا هرمون الكورتيزول وهذا الهرمون يعني هو يسبب هرمون البالانس وهذا يأثر على تساقط الشعر. في أسباب ثانية مثل عدم التغذية الجيدة هذا أيضا سبب جدا جدا مهم. يعني في كثير بنات يسألتهم تساقط الشعر لأنه هم ما عندهم تغذية جيدة يعني نقص فيتامينات نقص بروتين نقص فيتامين بي 12 فيتامين دي الفيريتين الزنك هذول كثير كثير مهمات. ليش أنا دائما أشرحهم للمراجعة أقولهم إنه من أنت ينقص عندك هاي العناصر المهمة الفيتامينز خصوصا الفيتامين دي والبي 12 والفيريتين والحديد ايرون هذول إيش راح يصير إنه إحنا دائما الشعراية فيها مثل يعني الماتريكس يعني هي المادة المغذية للشعر من ما تحصل على هذه المكملات الغذائية إيش راح يصير ما راح يتكون الكيراتين مادة الكيراتين إذا ما حصلت على هذه المايكرو نيوترينت هذه العناصر المهمة ما راح تتكون كيراتين فراح تكون الشعراية كثير ضعيفة فراح يبدأ التساقط من ناحية التساقط راح بعدين تطلع لنا الفراغات. أوكي فأسباب هرمونية أيضا مثلا بعض النساء عندهم مشاكل بالهرمونز اختلال بالهرمونز وكثير يجوني بنات عندهم مشاكل تساقط الشعر بعدين حولهم للجي بي يكتشفون عندهم مشاكل بالهرمونز أيضا الهرمونات النسائية أيضا تأثر. فهي أسباب كثيرة لكن بشكل عام هو عدم التغذية الصحيحة ستريس بصورة عامة يعني ستريس الانكزايتي مشاكل الحياة حالات النفسية نعم وأيضا اختلال بالهرمونات
1: كمان البعض يقول لك أنا ما بستخدم فيتامين قد أكل خضروات وأكل مش عارفة إيش وأكل مش عارفة إيش ورغم ده كله بيأثر عليها فلا بد إذا هنا أنها تستخدم الاثنين يعني ممكن تأخذ الخضروات والأكل كسبانك وغيرها وغيرها من اللي فيها الفيتامينات وفي نفس الوقت كمان تضيف لها الفيتامينات أو هذا يعتبر مبالغ فيه؟
2: لا أبدا مش مبالغ لأنه مثلا إذا تأخذ الفيتامين دي والبي 12
1: كلها
2: بي كومبلكس الحديد بالعكس يعني زيادتها ما راح تكون ما راح افراط فيها ما راح تسبب لنا مشاكل صحيه يعني يعني انا دائما اقولهم للبنات حاليا في الاسواق موجوده كل هذه الفيتامينات يعني ايزي اكسس كنا نقدر ناخذ هذه الفيتامينات و
1: دكتورة عند لو تحدثنا يعني ما هو العلاج البديل عندك يعني بما أنه كثير ممن يأخذ الفيتامين ويعملوا كل حاجة
2: نعم.
1: ولكن ما يجيب نتيجة فهناك أكيد يعني في علاج
2: نعم.
1: لهذه الحالة
2: هو أنا من قلت أنه نقص الفيتامينات نعم هو من البنت تأخذ فيتامينات ما راح يرجع ما راح يعالج الشعر بشكل فوري وسريع لكن يعني ممكن يعالج قسم من المشكلة يعني ممكن يساعد في إنجاح العلاج نعم لكن علاجات كثيرة لأنه أصبح تساقط الشعر يعني مشكلة البنات يعني مشكلة الشباب حقيقة أنا كثير عندي مراجعين شباب كثير يعني عندهم anxiety and they overwhelmed يعني بفقدان شعرهم لأنه الشاب يعني أصبح كثير مهتم بمظهره of course هذا من حقه
1: أكيد لأنه طلعات تطلع له
2: نعم يعني ما هو سين بهذا الموضوع بفترة أخيرة لكن العلاجات في علاجات فيها ساينس يعني كلينيكال بيز الصراحة يعني يعني لكن تحتاج وقت. الله أكبر
1: الله أكبر سبحان الله.
2: العلاجات هي طبعا البلازما يعني هذا أكثر شيء هو هسأل أكثر شيء وعن وما زال يعني في يعني دراسات.
1: البلازما هذه يعني عبارة عن ماذا؟
2: نأخذ دم من المراجع ونصفيه في جهاز معين وبعدين نحقن البلازما اللي هو الجولدن سيرب أو السائل الأصفر أوكي اللي هو في عناصر النمو في يعني كثير عناصر تغذي الهير فوليكل فمن تغذي الهير فوليكل تبدي الهير فوليكل هي تقوى وتبدي يعني بمرحلة النمو مرة أخرى. البلازما هو رائع جدا وأيضا في عندنا تقنية أخرى هي تقنية الإكزوسومز اللي احنا حاليا نستخدمها
1: اللي هي
2: الإكزوسومز هي عبارة أيضا عن مواد طبعا مصنعة في المختبرات وفي الشركات كثير هي عبارة عن يعني جزيئات كثير كثير ناعمة طبعا موجودة أساسا في الخلية فيها أمينو أسيد فيها بروتين بها عناصر مفعلة أيضا هذه طبعا شو تسبب هذه أيضا تساعد على نمو الشعر تساعد تغذي الهير فوليكلز اللي هي الماتريكس للشعر
1: هي حقن برضو أم
2: نعم هي جلسات لا لا لا جلسات فنعملها جلسات نغذي السكالب يعني عفوا نخدر السكالب يعني الشخص من يجي نخدر السكالب بمخدر وبعدها نبدي نحقن الفراغات يحتاج المراجع 4-6 جلسات اما نستخدم طريقه الاكزوزومز او نستخدم طريقه البلازما.
1: طيب دكتورة كيف تختارين العلاج الأنسب لهذا الموضوع وهل هناك بروتوكول معين مثلا؟
2: العلاج الأنسب صراحة أنا حاليا أستخدم الإكزوزوم لأنه هو الأكثر فعالية يعني. لأنه الشخص مرات البلازمة الشخص يعني doesn't يعني
1: الدم يعني ما يناسب وما يقدر
2: يعني شخص غذاء مو جيد ممكن
1: نعم
2: الإكزوزومز هو يعني أصبح الثورة حاليا نستخدم السلمون دي ان اي أيضا يعني السلمون دي ان اي أيضا كثير رائع نستخدمه في الشعر
1: سلمون للبشر ولا للشعر
2: الوجه للشعر
1: آه
2: ما شاء الله أيضا هو يحتوي على عناصر مفعلة أكتيف فاكتورز عناصر النمو أيضا نحقنه في السكالب وأكثر يعني يكون فعاليته أكثر لأنه الشركات بدأت تنتج لنا يعني مواد كثير فعالة وآمنة آمنة فنعم أنا صراحة يعني إذا إحنا نحتاج طريقة سريعة نستخدم الإكزوزومس لكن بعض الأشخاص متحفظين على هذه التقنيات فيريدون أشياء طبيعية يعني خصوصا للرجال أنا أعتبر المرأة هي more adventurous المرأة تحب تجرب كل شيء يعني التحفظ مالتها قليل يعني لكن الرجل في مسائل الجمال مفروض هي العكس
1: صح. صح.
2: لكن الرجل في مسائل الجمال يعني يجون الرجال يعني مرعوبين دكتورة شنو هذا اشرحي لنا دكتورة ما علم المرأة دكتورة يعني بدون شرح أي شيء عندك استخدمي فهذا هاي المشكلة يعني لكن أنا أشوف إنه الإكزوزومز والسمن دي إن إيه في يعني في السنوات الأخيرة بدأت تعطينا نتائج أسرع من البلازما لكن التقنيات كلها تشتغل بأمانة تشتغل لكن يحتاج صبر ووقت أيضا.
1: طيب قبل ما نرجع ل بقية الأسئلة خلينا نتكلم عن مكان هند كيف يتم التواصل
2: أعتقد النساء في شفيلد يعني أغلبهم يعرفون يعني
1: لا الأكثر كيف يتم التواصل عن عبر المواقع الإلكترونية تليفونيك والموقع تمام تفضلي.
2: طبعا أنا عملت ريبراند للكلينيك أنت شفتيها حضرتك يعني
1: طبعا
2: عملت ريبراند الكلينيك حاليا في مكان في أكلسر رود يعني هو يم أند كليف بارك يم لندن رود بعض الناس ما يعرفون وين أكلسر رود هو من أفضل الشوارع صراحة في شفيلد الحمد لله يعني
1: ما شاء الله
2: يعني انتقلت من السيتي سنتر ففي أكلسر رود الكلينيك اسمها حياة كلينيك، عملتها فور يعني يونيسكس يعني للرجال وللنساء، لأن أنا كثير عندي مراجعين رجال.
1: طبعاً تحددي أوقات النساء يكون خاص كمان ووقت.
2: نعم of course يعني I customize يعني some people يعني يجون يقولون مثلا دكتورة أنا مريض أحد يشوفني أو مريض of course we are customize
1: يعني يعني أنا عملت نعم. شعري عملت بقى عملت
2: of course طبعاً يعني private يعني في غرفة خاصة للنساء المحجبات إذا يريدون مثلاً علاجات للشعر علاجات أخرى. أوقات العيادة طبعاً راح يكون هو من ساعة 10 إلى ساعة 7 إحنا we open late. في علاجات كثيرة في التنظيف بشرة في الميكروبليدين علاجات التجميل بس هي عيادة pure يعني مو صالون فقط عيادة طبية. نعم طبعا. بس

0: ما شاء الله عليك عرفت بنات كتير والله.
1: شكرا
0: فيكي بجد يعني، وخارجكم من عندك مرتاحين ومبسوطين بشعرهم بالبلازما الشعر
1: الحمد
0: ما شاء الله رجع.
1: انا اقولهم للسيدات الشعر يحتاج صبر،
0: اقول الشعر كمان رجع ما شاء الله.
1: الشعر يحتاج صبر، الشعر علاجه مو سحري يعني. البنات اقولهم ارجوكم ما تخلصون علاج شعر لا تقيمون، تحتاجون لازم تصبرون يعني، اللي يحتاج على الاقل 6 شهور يلا نشوف النتيجه.
0: 6 شهور؟
1: نعم، لانه مثل تكوين البيبي يعني، تكوين البيبي 9 أشهر حتى البيبي ما يتكون. هذه النيو هير الهير فوليكل يحتاج وقت يعني، يعني هو مو اتس نوت ا جوك يعني، يحتاج تكوين الشعر، تكوين الماتريكس، نمو الشعر، هو مو سحر. فهم بعض الناس يعني
0: يشتوا على السريع.
1: نعم لا ما في شيء
0: بكل حاجة شيء صبر.
1: نعم صبر وتعاون ايضا يعني. المراجعه مثلا من اقولها تعمل جلسات، شي سبند ا لوت اوف ماني، تصرف فلوس تصرف وقت، تجي اقولها انت لازم تروحين تعملين اللي عليك، تتغذين غذاء صحي، تقللين الستريس في حياتك، تروحين تمارسين الرياضه لان الرياضه كثير مهمه لنمو الشعر
0: فعلا.
1: يعني يعني تبتعدين عن الجنك فود والاكل الغير صحي، هذه ايضا اسباب تاثر كلها يعني، كلها كونتريبيوتنج فاكتورز.
0: في بعض النساء لأن يقول لك لا في زيوت تطول الشعر وتردم الشعر، ما بقول أسمعها.
1: نعم. نعم.
0: بس يعني كثير يعتقدوا بأنه فعلا يعني تعمل، ولكن في النهاية يكتشفوا أنه ما في فائدة، اشتروا زيوت غالية، اشتروا عملوا حمام زيت، عملوا حاجات كثيرة وفي النهاية ما جابت نتيجة. ما رأيك بذلك؟
1: الزيوت لحد الآن يعني أنا كثير من أبحث على الباب ميد ودراسات، ما في دراسة حاليا تشفي الغليل تقول أنه في زيت نمو الشعر يعني. هم يعملون دراسات، يجيبون جروبس يعني ويجيبون ناس ويعملون دراسات، ما في دراسة أثبتت إنه هو الزيت أو أي زيت، زيت الأدونو الأرغان وهذه الأزيات الزيوت
0: كلها كتير ما يشتغل غالي.
1: نعم نعم الناس
0: أرغان بالذات
1: نعم، لكن هي ممكن تعمل كونديشنينج للشعر، تنعم الشعر، تعطي لمعة. لكن حقيقة إحنا كأطباء إحنا ما نحكي كلام يعني from like social media، احنا نحكي كلام يعتمد على الدراسات clinical studies. للأسف ما في دراسات أثبتت إنه الزيوت هي تساعد على ال regrow of hair follicle. you know لحد الآن ما في دراسة صراحة يعني، لكن بعض الناس يحبوه لأن هو عبارة عن يعني شيء يعني يعطي رونق للشعر لا أكثر ولا أقل.
0: تمام دكتورة، لمن يعاني من تساقط الشعر ما أول خطوة يجب عليه القيام فيها اليوم؟
1: اللي يعاني من تساقط الشعر طبعا هو يعني هو عامل طردي يعني، سبحان الله البنات يجوني مرعوبات، هي البنت من يتساقط الشعر ترعب أكثر.
0: يخرج
1: نعم يرتفع
0: بالهبل.
1: نعم ومن من هي تخاف أكثر، يرتفع الكورتيزول.
0: صح.
1: الكورتيزول من يرتفع هو أكثر نعم يزيد هو الهرمون البالانس، إيش راح يصير؟ راح يسبب مشاكل أخرى، يخلي الشعر يتساقط أكثر. فأنا أقولها أول ما يتساقط شعرك اهدئي حتى لا يرتفع الكورتيزول أكثر. ممكن إنه يعني لازم هي تشيك الهرمونز مثل ما أنا قلت في البداية، وأيضا تشيك الفيتامينز، نشوف الفيتامينات الليفل مال فيتامين دي، البي 12، وطبعا تلجا الى العلاجات. انا حتى اقول للبنات حتى لو انت ما عندك تساقط الشعر، انت كاي سيده بعد ال 30 لازم تاخذ مينتننس. شنو مينتننس؟ هو محافظه يعني، تجي تاخذ لها جلسات بلازما مينتننس او تاخذ السلمون للشعر، يعني عباره عن فقط انه لتقويه الشعر حتى لو انه هي ما عندها اساسا المشكله.
0: تمام. إذا أنت دكتورة هند، طبعا التجميل غير الجراحي بوتكس وفيلر، تمام، ما خبرتك وما أبرز المفاهيم الخاطئة على البوتكس والفيلر؟
1: والله أبرز المفاهيم الخاطئة على البوتوكس والفيلر اللي كثير كل ما تجيني مراجعة تحكي لي هاي المفاهيم الخاطئة. أولا يقولون هو الـ أول مفهوم خاطئ عن البوتوكس، يقولون البوتوكس مادة مستخلصة من الأفعى وهو مادة سامة. هو اسمه توكسين، نعم هو اسمه توكسين بالإنجليزي، توكسين يعني مادة سامة، لكن البوتوكس هو مادة آمنة. آمنة جدا. لكن للأسف بعض الشركات يعني المواد اللي يستخدموها سيئة فبدأت تعمل تحسس. لكن البوتوكس في بريطانيا ومن عيادة مرخصة وطبيب شاطر آمن، هو ما مستخلص من الأفعى، البوتوكس مستخلص من التربة.

0: المفهوم الخاطئ عن الفيلر اللي أيضا النساء كثير يعني الصراحة كثير يسألوني هذا السؤال، إنه بعد الفيلر دكتورة إذا راح الفيلر الوجه راح يترهل أم غير يترهل؟
1: صح،
0: لا الوجه ما راح يترهل، بالعكس الفيلر من نحقنه بالوجه هو ستيميوليتيف، هو يحفز لنا نمو الكولاجين، فحتى لو يروح الفيلر يبقى الكولاجين اللي تكون من الفيلر، فالوجه ما راح يترهل ابدا، يرجع الفيلر يرجع الوجه افضل او كما كان. الا اللهم اذا المراه فقدت وزن كثير، اذا المراه مثلا
1: نعم وجهها يترهل،
0: نعم لكن هو هاي المفاهيم الخاطئه اللي كثير النساء يسالوني عنهم عن البوتوكس وعن الفيلر. نعم
1: هي مدتها 8 اشهر تقريبا
0: البوتوكس، اجين البوتوكس هو مدته 3 اشهر
1: وبعدين يبدا بالتدريج يروح.
0: نعم
1: بس ما يترهل المنطقه
0: اللي لا ما يترهل نو نو نو نو
1: يعني نطمنهم،
0: ومن يروح يعني ما يروح مثل ما كانت يعني لا
1: يكون شوية
0: يترك أثر جميل. نعم يترك أثر جميل البوتوكس، أنا أعتبره prevention، يعني الناس اللي يأخذون البوتوكس من وقت ما يتعرضون للتجاعيد مستقبلا يعني. وإحنا إحنا طبعا إحنا مقبلين على أجيال لا تشيخ
1: الآن، بنات شابات يعني
0: نعم.
1: مش نحن نقول لي وصلت الخمسين حابة
0: نعم. نعم.
1: تشد وجهها نعم. وتغير ملامحها وكذا، لا يعني في عمر الأربعين في عمر الثلاثين تروح تعمل
0: نعم.
1: نظارة تعمل
0: نعم أوف كورس وكل الأعمار. وأنا البوتوكس أنصح به البنات اللي بعد 27-28 يبدون يأخذون البوتوكس كأز أبريفنشن مثل ما قلت، إنه حتى يمنع ظهور التجاعيد بالمستقبل، فهو رائع جدا لمنع ظهور التجاعيد وهو آمن 99%.
1: ما شاء الله يعني نقول للجميع توكلوا على الله.
0: أصبح البوتوكس والفيلر هو يعني جزء مكمل من حياتنا، مثل عفوا مثل ما نعمل الشعر نعمل الأظافر يعني الفاشيال، أصبح البوتوكس هذا جزء يعني من حياتنا صراحة، والفيلر أيضا لكن مش بإفراط يعني بتوازن،
1: يعني كل سنة كل سنتين مثلا تروحي مرة في
0: نعم.
1: سنتين مش كل شهر
0: والله ما أعتقد ما أعتقد النساء يجون مرة بالسنة، يعني النساء يجون على الأغلب 3-4 مرات بالسنة،
1: 3-4 مرات بالسنة
0: نعم of course يعني why not يعني حوائط تحب التجميل لكن مش بإفراد
1: ما يأثر خالص
0: على الوجه. هم من يجون 4 مرات بالسنة ست مريم ما يجون يعني يعملوا بإفراد، مثلا تيجي مرة تعمل نظارة تيجي مرة تعمل
1: النظارة النوع الجديد النظارة اللي نعم. تحدثت عنها مرة معنا
0: نعم نعم نعم.
1: إيش هي الإبر هذه النظارة الجديدة اللي بتشد
0: أوكي. إبر النظارة أيضا موضوع يعني موضوع طويل وعريض، لكن إبر النظارة هي عبارة عن مواد محفزة لنمو الكولاجين لتحفيز الكولاجين بالوجه. كثير جميلة هاي التقنية صراحة، لأنه ما تعطي امتلاء كبير للوجه، هي تحفز فتعطينا رونق تعطينا بريق تعطينا لمعة للوجه، تعالج مشاكل البشرة، تعطينا شد خفيف حلو للبشرة. يعني أنا من أحقن النساء أحقن الجانب الأيمن وشوفهم الفرق فوري. مواد محفزة رائعة أنا أعتبرها نعم، وهي البست سيلر لأي عيادة تجميل. أنا متأكدة البست سيلر أفضل مبيعا وأكثر مبيعا هي أوبر النظارة، لأن الناس حاليا بدأوا يحبون إنه to look natural but to look good
1: صح
0: look fresh look young. فيعني هسه النساء إنه أوكي أنا ما أريد أخذ بعد فيلر، I don't want my face to look big، بس أحب أكون يعني fresh and young، فأوبر النظارة هي أوبر الهيالورونيك أسيد أو أوبر السلمون
1: لكل الأعمار.
0: نعم لكل الأعمار ما عدا تحت 18
1: طبعا
0: نعم
1: صغار يا لسه يا يعني
0: يا من 18 وما فوق. نعم
1: ما النصيحة الذهبية اللي تعطيها للنساء أروق الخطوط معنا دقيقة
0: للنساء
1: دقيقة فقط
0: أنا أقول لكل سيدة يعني تشوفني حاليا إنه حبي نفسك فقط،
1: اعتني بنفسك بجمالك،
0: هو من تحب نفسها راح تدخل في عالم انه عالم انه الاهتمام بالنفس عالم الصحة الجمال، انه هي من تحب نفسها راح تحب العالم، فاوف كورس يعني love yourself، ومن هنا راح تبدي مرحلة اخرى بحياتك، مرحلة انه اهتمام بالنفس والجمال والناس راح تحبك، الكون انت من تحبين نفسك راح تعطين طاقة ايجابية طاقة الاتراكشن، فهذا الاتراكشن يخلي الناس يحبوك
1: صحيح. طيب دكتورة هان شكرا لك لوجودك اللي معنا وعلى المعلومات القيمة بالنسبة للنساء حتى للشباب كمان لجمال الوجه للشعر كمان المنجارو شكرا لك على المعلومات القيمة بارك الله فيك.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
13: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
14: And the winner is...
15: And the winner is...
16: And the winner is...
14: Your business being heard on the radio.
17: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
18: Sheffield's very own community radio station,
19: Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
18: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
19: Link FM.
20: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.